0: دائما بالا جيني دراكولا آل دلوقتي كيف يابسو سبا باليسا وقت جيمي ترن وين من ارترن اون باي بريكفست
1: بونجو هي بونجو
0: آل دلوقتي كيف تاد دلوقتي سياتانا في المكين اسمه دلوقتي جيا واحدة جفر ادن نتكلم دوار لار ويكندز لكتر اسبرينسي تا ستريس وخس اللي جي اللي جرى لكم في ويكند بشانس اللي تلقوا ويكند بريك هفنا هير من اللي كلكم اوفيامنت
1: وبلاس بلكل بلاس اسبرينس ديفرنت اللي امونتا ولا الفورو
0: ام برو من افتتال النهور انا واحدة اللي هي قوية هفنا ونهوس اللي عندكم عندكم عندكم تسمى واد البيتشة الشول إلا ليش ينو وين اوك شو شو ادين فيرا بتخدوك بيتشور بيها من اوف تتلنيون لكم لو بتين نزياد انا فليم كينس برقب تستمب وان بارا بتجو دا شايفتاكم جينيك تعمل كبارت انا وكل انتوا مسيق لوين
1: هيا هيا انتوا

0: سبرنا كاربنتر اسبريسو آل دالودو وقت جيمي ترن وين اون بي بريكفست
1: بونجو هي
0: بونجو كبيرة مبارا نسبرا لسيسك لكم البيوت الجنة الطيبة ما نعرفش حتى على شي تبتسيطاتيوني دالودو
1: ترافيك تيبس بود جيمي كاردونا اما كنا دين نتكلم اكتر كمين ادوار داك الراجل كيف سكاب ولا
0: اكو
1: ديك الشيطاتيوني باللي اوزا ارويه دفرنتي برحطة باس في الكاروتسة تبارسي كاللو تويلت وفرانكالو الشيطاتيوني و جيمي قالنا لي عندو موت او كيف يستبرو
0: فيرو أرا ينا من ينا فيرا ينا وجهت نلبس السيد بيلت
1: سوا سوا
0: فيرا نلبس السيد بيلت
1: لا ينا حسني فيرا سترامب انسوق من عين
0: أنكاين
1: أنكا ساكن من البارك
0: أنكاين أنكاين برو جيلي لو نجلي لايت تشيتاسيوني تاع السيد بيلت دهنتي وجيلي كنت إياد بلا سيد بيلت اللي مش حاجة تايبة تايب نايدة باش نكون سيف ما مش نقلا شمولتا وجيلي كنت إياد وننسر تاوردن ورا كانتونيرا per esempio
1: سو ما تكون تسوق يا باسجير
0: لا كنت نسوق
1: لا نسوق لا باسجير فوق ورا جيلي ما لبستوش ومبات اوفيامنت
0: كنت نسوق وننسر تاوردن لي جيلي عملت وتهدم ما نعرفش شو بوست دي بزلا فريد فوق الراديو بفر اللي جيلي عملت وتهدم هي اللي شخين ترى الوردن
1: اه
0: انت هتراح من تحت اللاين اش هتراح بالهايلايتر يكون يدر
1: مش هيك يكون يشل
0: يكون يشل ات ما تريد تعمل اي كونتاكت تبقى السوق داس اللي كيكو ما رايتوش اش يك ما تراخش ما يصلاش يوقفك
1: داش راجونامنت
0: تخدم نفس اثنين لك ابقى هارز القديم ابقى ويتشيك
1: اسك تستهبى ورا لاستا وتطيان عينيك وتيت لا مش نرمي مش غيراوني
0: ابقى ويتشيك القديم خدمت سيسا ضربتي وضربتي خدمت
1: ما كملت كيس عفيت الفين ما تقبلش تلبس السيد بيلت ما لو
0: لا لا اثنين لك نلبسو فيرا نلبسو ويجي فيري ان هوسني ستامب من ايرس
1: لا ينا هوسني اسك اروين
0: اما تشيلي كنام ضربتي في كنت بسيط بلت وكنا موردن وخرجت منا عش ما بلتش هاي كونتاكت
1: شكرا بدأ من لك السنيال بشتي أفو مرايتوش ما تجيش قاسو
0: ما نافش مرايتوش يو مرايتوش مرايتش كنا موردن ما نافش عندكم شي تبس افي فمني نيكم يا تام برا جفيري ما نافش يا كتب تيزمون الوردنز يو فورس داو الوردنز اللي راوني نسكوزا
1: روح تقود ديمي كاللو تب تاي باينا دبل يلو لاين زباوا بيات
0: Vera?
1: Oh, mela, mushi, mushi, vera, vera, vera.
0: Le, ma mussa nas
1: hasse. Mussa nas hasse. Mussa nas hasse. Mussa nas hasse.

0: طيب اويس كابتن هاريس جازي ساتيسفاي وقت جيمي ترن وين من ارترن لوم اون بي بريكفاست
1: بونجو هي
0: في 29 قلاد انبرب هلسا على 3 فلوت ونسبر تستان بخ بالموت الموت نكوب بلخار فتيت تانا عنا شين سماو كل اللوم جراتنا واحدة حلوة
1: واحدة بوزيتيفة وواحدة yes. بحفنا ريفلسيونيت في الفيروسينس تالكلمة
0: دالوقت تريتورنا الكوو

من عينيتا أوليفيا دين فوق إنتي 7 باي ونخسب لويس توملينسون لحق ليفل جديد تالجندارو أكي في وقت الشو تيهو اللي كانت يعطي الكونشيرت في السكرينز تما جنب الستيج كان أتيوري اللوبة تالإنجلترا كونترا المسكو ما تستاش تكون فان أكتر الدادقات تالفوتبول داقسك داقس كم هو لويس توملينسون زغول.

Young Blood, 5 Seconds of Summer فوق بي وقم مني مش 5 سكوند بسكنة الصيف مبسمة كنتي أدباتي من شيء إديات تشتسة تعمل أنك ما تقول الجمعة بيش تخرج في العشية ملا تسة تمور بال برزامبيو تار فيلم جوا ليدن سينما صفنا فيلمز لأتين تورو فوستون مينيونز and مونسترز عندك الفيلم الجديد تا سوبر جيرل وانك الفيلم الجديد تا توي ستوري اتا من مور يرخ ام اوكول بال برزامبيو تسة تمور السوبر باول افي لخير دار بس خابي فاوني فلوبة طيبة لذاوني وانك بال برزامبيو تبروفا لكس بي اركي دربالوب طيبين هفنا وكول امك